dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harits, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني

Tanya muhadarah ini. Ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baroah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insyaallah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka, dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak. Bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam.